فريقكم أنيل ديت أقون سان تلميس ديت أقون ركيش من كيد راتين ليوس وتكون جكش كمان أنا إيش كمان نك لقواديوس شكاكة قلنا لباش شكاكة صديقو لقاك أوش لبال وشكاك كوية قريش نباش جالال شمال ساسالي راتين ليوس أخوني ماتن عالج بيش توباش pero قتل قاكش كمان سيرابين كيلوش كوسبالي تراتين قواديوس شوري خونالا وكاميك أنا ما كواخونا قبيش شرولي خونالا إن شخان جو خوش كوسبالي شابيد سيراليش كمان شرولي لقلق إلا إن فانا قالي دي كتان غلاق دمي

بشخ كونتان شك مالتيو شكرون هيك واوا وطايك عم بابوكوخ تحينشي وشعات بشيك مالك سبوچيرخ واشيك كوخوتو اتشي واقا هيك اليم روماريق كوخبال روك اقاس الشيك يي بكاخ مانيك شريق كوخبال كاشكا قناقي تشيقواتش ريقك اسلام كورو سيكوري كوخبينيك كوكيل كوكيل

سوق الجيل الكوريين كبتوويتش تقريباً ونيبال ري تقريقة ديناميت كوكورسي الكوري واتيهو بالإيم ما كوخوتو شكاهو هنال شواقك أسلم كوكرال كوآل ريبا كومون ييجي تقريبهون شديوش خا

خيل تلا خيل تو قريش كمان ترولي خون كامو كاين نقا كوت خون رقال تكلنا لب دي كاورا سين بيل شبان لي سنترو اكورتانك تريش لي سينودو كوان جناك كوان جيك لي بابا فرانسيسكو باركوين اكسكو لي كانجلا ان اوتانا ان لي روتين دي تو كودس كوتس باليريكين كمالي نا اتناك تريش لي ميسيون تريش اكويلي تشكونيلي كانجلي كي كوان جيس بانون كيل اوتان لي تو كوري البالانا كوان انساليس هو برقال لي كابيتولو 5 تنجيري ريلي دوكومنتو فينال نكستيريس لي كاسلاتين مراخليس راقيك لي لي هو عندي كي كوان لي سي بانكين تريس لي سينودوك سالي كوتانكان اوت نا تنك تريس لي تولوك نا تنك تريس لي كاون لي كاورسين لي كيلا زوت كوان لي كومون لي نا بالي خاصتيسين لي كوان نقيم كونك كول تايرو لي تولوك لي كاورسيك سالي شبابال كوان نقدك كاوسلان نقاوكين نقاكيتوشيك كاكي سالي ميس كيتوفيك كاكي سالي بروسيسيون زنغوري مارا كيتوفيك كاكي مارا كاكي سالي بيتشان كابانان كوانا بالي تصولي ناراخ كوانا بالي كاورسي كيناقاخ وطانا اين خون رقالي نالي بلي نقا تجيبا كيلي را لشكباري تال اران سالي ريليش كوب الانجيليك اوشلاكا اين ساليش إيفانجيليو سان خوان ساليهو بشول خونش كاكارا قل تخسلي كويش كاكارا قل بارجيناش خولتي كاكي تريش لنا لباين لك آنجيلا إن لناش بانو لقا قوا خيسوس كما نقستيين نقطة وران سالي راتيني قوا ديوس ران ساليش إيفانجيليو سان خوان بارجيناشتيين اقتوخانا قكستيين كيشيك لخيسوس ريب شكوان تشاق إريكين لتوقتو جيل وسيلان غونك شيش تقلاجك لكتكوا بيخ خوكان اخكي نكتشين تقلالا اين اوت نكتشتيا اين كي رابوسيب ساش بينيب اوت كشتيري كولو مقل سنتيل موسيقيخ كما اللي كشخول ديكا بيلي خسوس سالي آتين اين ناكي ولك سيشانكب لي سلوم كشتيري خسوس ناك خو ناكي نستقلا جاكلي جوكوا بيخ كما ناكي نكتشين تقلالا اين شانريب لي سلوم اوت اين كيش رابوسيب اوت كشتيري كولو مقل سنتيل موسيقيخ دينا رخشي بان نخريك انجي شخوني لاين دي لشك آخي لقوا خيسوس كيش نمسي رأيب دي استولوم رينك تشكوت لباركوان زي استول شاشتاو تشخريكين لي سيريل تشك سيريل تشك سي استول تشك سي ربي تشك انا عان لشتاق لانجيلي ات كما لي لشكتينك لباركوان لي نكوان لش رابينكين لي استول بال لريل بال تشك عان كيجيك لنا أخمان لش نمسينكين كيجيك رأيب دي كومون

خلنا غيبي لي هنا لي هنا جورجي شي كومون صحك واشخيش كايكال كاسلش No me acuerdo, o si, con la rinza, rocho, chile, radio. ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Sale todo? ¿Qué tal?

اللي سيتو لغيل تو غيري بانتيو شنا قران تو كيش قبين كيل سقط سقال كوان قيب كسال شنو مين لي كايب هونال لايش لي قتشابي لقبينير وكنا قران سالي خوخون شنا خيخ بار نكو ربي قران سالي تنميت مالي قران سالي خوخون شنا خيخ حجال تنا بارچو كيش قبين كيل لوك نقصان سالي خو وكان يقول تيجا تشوكرين اتسقط سقال كواقيب كواقي شنو مالي كايب هونال واسكويتين